واحدة من دوغري بالمالتي نايت ولا تالو ودنا دائما الدخاء ندي فيرامين طيبة ايت و رينج ماي بيل فايدنا ريسا من بين راس بعد ديس بوينت اكسر كل تبدا تعمل امي باش ينشر الام في الوضوك ميني الشغل امي ما تال بيزا نازب لي يوم شو بار من الما هذا اتفالي بروبل من بسل شري تكون يوم كلا فعلا بدا دوق شاجة ستور بيوزا باش فورسين الخاصات ون ام الصدى وكل ويس اتنطا الزند الاخر عمل تفازي فيرا في الشيط وقال تنو بيشن ام كميني مورا الشغل كميني داك دي بتدخل قبل كل هات تدخل تبالنا قبل كافيه مصمى يوم كلا تيه وتبدا تقول افاري بالموت ترى ما تدخل تار تنبعتنا اكتر بالجن وكل يمكو هات لوفيتشو بر ازمبيو وتبدا تعمل نقرا كاتشينجا بو بو بو بو بو كله سما لاير Iġiviri jeħem, pero jow il-sajf għet ikidni in-ġenerali ma nafxin il-raġuni jek inti forsi bħali li fiċi t-wakajt jina xrekt unk minu fil-sajf le, batli għalix kultan imdu naħseb li nku wahdi f'daw il-situazzjonijiet. Inti, batli naqra WhatsApp 99-0-0-8-97 ikublu għaddej madina li s-sawni Taylor Swift.

جمع لدينا هايزرينا تو سويت فو بي شانيلا هناك هايزري اللي بخلصة تزم روحو دقشي بزي مش خزين واتي در خفنا مع الباند مانفورد ان سانس اللي ملوش ادهم كم يهرجو كولابوراتيون فريمكن رابر باندمن وكل اهدو كم يعمل سربرايز فيزيت جوا الكونشر تخوم جوا هايت بارك دان السايفو يك اتما مورد كونشر جوا هايت بارك نسجر شيلك اللي تمور ينا مور داربتي مور داربا نارا لسيلين ديون وصاندي كمي مور نارا لتادي سويمز نخسب بحالا فينيو يجبني اكتر من شي فوتبول جراوند يو شي عارينا الفات اللي اكي سكدا فستيفل وكو على بارتي اللي تمور سبسيفكامنت على الارتيست بيه هتاش نورمال منت بس مور دارا كونسرت مور على داك الارتيست ما ما نعرفش الاتموسفيرا تكون ديفرنت بدها تكون جو بارك انسوما نسجري شي لك اللي تسبرينزا خايك قادك اتما مورد قالي ساهان كومبلي ما كيلفين هيريس اللي هيكون جو بايزنا الليلة وقت سامر دايز دينيا بلسينجز تيهو فوق بي

0: نالا هذا واحد يجي للاستوديو نالا يقول المايك متفاجدين واحده من داوك الديسكي اللي نهو بياتشيرين كومبليميا ويس حلو تيدي سويمز دي كانت لوس كنترول فور بي شانيلا ونقصبت ورا الاوفسينار هنبقى ديا والمنا ونفتتي هور هنكمبليما جريسي ابراهيمز وانكي دوجا كات فور بي
1: نار اثنين جايين وانتنا جو نتكلموا على البروغرامي هور تا هوم جرون فهي معي في الاستوديو سنكور للجروب الجديد يون فهي معهم سنكواد نتكلموا دوار لحر سنجل لحر جو كيف هرجت لديا على ذلك البروجيت وخافنا كورزي تايت اورا هوم جرون with Jake Monday nights from 7
2: on 897 Bay Santa shata tajtni imma wedġajt
3: le wistu s-senomel
2: Ekku, l-Atrium, għal-kollox s-sibu
4: Daċxar biskontijiet sa 70%
5: Libriħel u online
6: Echo Shoes, the sale is on right now Try them, love them and save money The Echo Shoes Sale Visit mt.echo.com
7: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
8: Banners? Linker, the printing company.
9: Need to cool down? Time to hit Mac Cafe. New slushies in, watermelon, lemon and green apple. All bursting with flavor and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at Mac Cafe.
10: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
11: That was... perfect!
10: But messing with monsters comes with a price.
12: Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
10: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
13: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
14: Malta's number one hit music station at the weekend. Hey.

واحدة من ذوق الديسكي اللي كسبت الفامة تاخها بسهاتة تيك توك دي كانت دراكولا تيم امبلا وجيني فوق بي شانيلا ونكتو قطايتو كمو بسخطو تيك توك خفنا من الارتيستي جيلي يكون لهم ديسكا اللي تموري لهم فايرل بسهاتة تيك توك ويكون هاو شي ترندك شي شبا فيديو سا تيك توك انفلونسر زمسو ماوان كمين موش انفلونسر يكون خات يعمل لستس ترند وبلا ما تريد ومبا تمول لك فايرل والديسكا مبا تكسب تشيرتو بوبولاريتا وما ovvjament ukoll l-artist. Alla ħarħin ftit tagħna flimkien jiena ħankupli ma' Dominic Fajka l-issa fuq bej.

قال دي كانت موفين تو ذا سان اكيد الوقت ده او الهمسه سنكون عندنا طاولو في تيتلين السيتواسيون ذا تمب برا السوبر اوف سنار في الفيستا بوبليكا ابارت من اكزر لارسن وان كارول موديل فيشن كومبلو ذا ساوند